سلام كما يكون نخوم تخطات التي راديو صناعات كتما مانهايم لارقا دحر حدا ورحي انان من لست لنا كما يكون نخوم كنبل اقدمنا نابنا يلومي مدبنا من على 26 ورح شوعات سمنا وزينا كنغرب نحت ورزبلة بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كهل ونايو كوم اون اريترانا كلتة ترعي زبل بمهتسان زقرب كتمل لنا ازترفه بزعبان اي فيستيفال كلتشحن عسران شدشتن بمجمريا هزب اريترا تأكبو زدمق بعل طبق وجهي زبل صحف مسنببنا مس هاقراوش ما قلق كاري تأكل ابناي جرمن دنباري تساتفو ناي كتما مانهايم نعو عمل كتناقا ناي زرر مدب كهلوان نايم

سمعتها زغاكت زغاد زحنا خلينا نعرفه تاني احنا زين اختي كاتا تولي خم تاني حكم كاب زغاد تيلنا تزغاد تيل ما دبنا كتسلينا

كرت تترى أنا زعس وع أبو هواي كبري مسأل جري فليتة كزك كم عدري زي قمت كوجن رغبة كبري أيو جزاك تصفف بقداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان مسأن تولدي لما حوزري أم بعلم سرب لولا أم برزاي تولدي قدو زي استبالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم أم غنا زي تمكورولا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزقدما بحرناكن علوك قريبو لنا عدما ززنا قسه أبتا من برنا حماما أي تسكفو زي بعل رأس تسمانا أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاط أنا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتصعفو قسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا أن أما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي أبسميات مكاك قال محلا شعيا تسعات انتايدا دكنا كابلو نحنا سمندينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سرع دبلومات توايبنا اللوز لا على قمت ابزي عدمينا اقزي مناشمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غلعا دياسبورا موقيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نطمويا شعو ما عسنيركم عب بحري أبينا يقوان بينا يبري تتقومون يركم مساقاقري كما قر ما عستفاتيركم عبزاها قر حنباشا كله أمي كتقولولو تقوطواي فرسنا استينالو طولو نتج أوام ماي أواي شتت أواي مقاقاي عبي تقول عكو حسو أبتلف جن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززار بالو بقودمو فايل تعطي غلو كالي كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوني ناتب الناسي بحر ديما كلا غلطنزي كدو أقاركم أكبو وريدنا دهتسانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نتسانا بطري تراي حزوم وقدات بطري نتعشكات مزمنا وأصبارو هزوا ما مينا من دار لهم برخاز وفرو لهم قدابرو عرفتني هنا قرو أمغي ولا أنت بزحكم بمليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات وايك خف إذا نفسا متحك مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتسن بدو هتسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سفرنا مسبز حناكم وعطوكم هنا قفيعكم الله زلغلق إلو سقنتكم وبحري كل ملو حقيا لن وي مقل وحيد إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تلو وي عشنات زي الكبا متن أنت بزحكان تصبوق تمنى تسقى بتسقى مزقور بيت كسانة يبال دعنبر كنت مينا ومهارم رم ودب عبونا أبو هارقم أبو خامر رغي تايق بورتولونا فقر بولون قلنا خشنا مبر ولدنا دا عزيفة واحد قال بونت بس عسفن أصورن تمكي حكاو كينات بتفغرا بتتامينا رديت كي تزارو بيوم زرق قوة مريد مغان نعنان جخوب نهتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كندن تساوت المهار نحبرا وعبير سلام كله طعمكم حووها قربير علم كين نبر الله ولودتات بقسانات تايكون كوماتا زينة ورازوت تناسا حمبر تقامات إنها اللغة أبكسات كان كلهم علاقة من مسعب بكاف وصوت رخيبو زي بلس السعاء أبحموكم تعقبو بل قواتو كدقم لكم زي تولدو إرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأما يتبولو حان تنزل تنتن إرترا نغدت تترايا تتعيزاب عدرا اتحادسو أسر نغدو اتقال أي متى أولدو أخله كباتو بجون كي عبارنا رسنايو

0: زخبركم سمعتنا زق تسمعوا تنحكم أبسنا سرعات من الرق مبل سلاسان شمون تنزوري عبالة هقراوي أقول قلو تسوى زق أربة هدسانيو أي بحكي تبقى قرار باي سلازي كابزق تسيلنا أبتزق تسيل مدبنا نبزعبا فستيفال كلتشحان عسران شدشتن فستيفال نحنا إريتراويان ورحي حموشتي أمرو عالم دركب إريتراوي أوشتي هنا بدقي مع التناتونات بكبز ولا كبرخ حليفو ندقنا نتيرة الزين علت نايزخر علت ورحش الدشتة ورح سنة مالتيو خاها سماعتاتو عمولو عالم ذكيرو حجو ورحش وعاتة خاها عمولو عالمنا وشتا هاقرن بزاد النق اقار اربع فستيفالات خكايد كنيو لومي وشتا هاقر هاقرنا كومون تزعبه فستيفال زكايد زلو اب سكاندينيفيان اب ستوكهولم لومي خزازميو اب رسيو اب جرمن زكايد نا يقدم خلطة قنا فستيفال كا كتمانا مانهايم ب هاقرا وشما قلن دا تمرحت زكايدتو عفي سرح نعقو اقريب ناغون مسكايدة اكال زتي خنكايدنا قدمي اوغن هزبي اريترا تأكيبو زدمق بعل تبق وجهي زبل تحف نعوه كنقر بينا زي تحف زي بسمون والد ميكائيل من اسي زغربة تحفيو عمتاو هقراو فيستيفال هزبي اريترا اب حلوف حبراو زخونو ستت امري اب لومي حبار نخنا برست سامامعي نمتا اخا عبقم نقر المقبار حبراو يرأي زحدر هزب مخانو نعلم زرعيلو زعبي مدرخيو إريترا بحضرنات سالاز تقالس ناس تسوعنا زحالمنا كمسترخبتنا معقابان نمهنات عنون بحلاون من النتاون كرحات تاريخاون قحات حدنات كمزاد اللي كمهزب ترادا ديئناينا هتسانات قلعو من إساياتن عبيتن كاوطاين كاوشتن عدن أبحاد قصرة أخاخيبنا زرعنا يوهدتن تبقان هاقرنا ترايزيكونس عدلناون حانت مخانا دقيمنا أرئيناينا حانت بناجر دمتنا يتقبر زبل مسلا بلين مستانعا اتمسل حانتي إد بينانا يتطاقع اتبل مسلانا يتقرى تدميرا نترقمن اقداس النتن حدنت كامي تزقوز مزحافن العليان زقلصا قبل اللزي أحوات بسمور عنجايتي بتأمور استسانيو أناهب معاري خلصو زبل كجلاز فتر مسلاتات انتو وسيخنا حبرة سب إريترا أب حدنتن سنيت زلو وكبر عميق مخانو نردع أبز حجوان هقراو حدنة محبراو سنيتن عبيت مفلالتو برت إريتراز خون كبرتات كوينة مالو زم كبرتات زياتون وزيت نكافة فالبوليتيكاو زنتسك أبزي قنات مسررت زقبار هقراو بوليتيكاو هزباو قنبار كوانت خونة حبرت سبنا نزي كبرتات زيتصور محبراون بحلاون بايتا انتفو كمزيسان حق فلتي قبع إريتراويان كوكوبون كلو زفترو هواهو كاب ترام كاب حليفو نفولي ملك زلوة بغاس لزيقاقر تأكيبوم زخوئلو تراي زيكونس لعلقولو كوكوبون كلو زدوم كونز تبقون هزب مخانوم هقراو فستيفال مسكرناي ناي نفس وكف سف حقوس في الشيختا أدناقوتن مقرامن تداماميرو زفتر تبقون ترقومن أب كتر اكسبو تراي تحاقفو زترف هايكونن اتب حبار زتقوة تقويلة زلبس ببعينته بحلاو كداونتن زتقوة ياتان زانتان زفنو زتفلا ليه زقنيتو عللتا زنت أبارق نحنا زب المنفس نوشتاو تبقى بحل حبرة سب إريترا زقول لحيو اتي أمونغو إريتراويان كان بيت سب حان تاقر زلونا مكفبار مدق قافن بحري اتي زعبه متسابقي نحدنوتو زنبابر هزبي زقوبرون اتفت يعبين عاس دمقون تبقوني وشتو زيت أرأي هزبي انت تأكبه واج واج إبلنبر كني تزلوه ده هيا بولون وشتو تبقى كمان شوي كحلب سلا زي كئل أتو كرؤون تمأكب الدراش أمد سببع زدهب انت خونا قن اتي زي منون تمالي إكايو اتخييدن تبقى كابتهم زي كوبنبر كابت دحرو ورايز فرس مأكب ده زركبا يكونان تبقى هاقراو فستيفال إريترا كام معروق ما تأخاخبي كونان زفتر كابتو وشتتهم كاب كلو كرنعات حقرن كاوو تسع حقرن زتا أخاخفو بتحتي زتا أرقو جور راي تباقيو فلوين نتن تباقان حقراو فيستيفال إريترا عبزحن عينتن نايز قربو مرئيتات زيكونس عبز فترو نايز سنيت مدرخي ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ካብ 6 ዘባታት ሃገርናን ዝመጹ ኣማይታ ሽሓት ኤርትራውያን ኣፍታ ብተዛማዲ ጸባብ ቀጽሪ ዓይነት ዘለዋ ምትእኽኻብ ክገብሩ ምኽኣሎም ተሳኒኻ ምንባር ባህሎም ምዃኑ ዘርእዩ ኢሉ መድረኽ እዩ ንሓደ ሃገር ካብ ምርድዳእ ዝዓብን ዝኸብርን ጸጋ የብሉን ኤርትራ ኣብ ልዕልን ትሕትን ምድሪ ከምኡውን ኣብ ባሕራዊ ግዝኣታ ንምዕባሊኣን ድሕንነታን ዝኸውን ብዙሕ ጸጋታት ከም ዘለዋ ኣብ ክርክር ዝኣቱ ይኮነን ኩሉ ዝተፈጥሮ ዝዓደለ ሃብቲ ግን ምንኣስ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ምርዳ እዩ ሓበራዊ ኣልባሳት ዜማታት ትርህትን ዕልልታን ኩሎም ኣካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓደ ቦታ ተቐራሪቦም ተሓዋዊሱን ክርአን ክስምዐን ከሎ ሓደ ኦርኬስትራ እምበር ዝተፈላለየ ይመስልን ኣብ በበይ ንኹርናዕ ኮይኑ ዝፍኖ 9 ህርመት ድምፅታት ኣብ መወዳእታ ብተኣምራታዊ ምድበላዕ ሓደ ሕቡር ድምፂ ኮይኑ እዩ ናብ እዛንካታ እንቀርቂር ዝኣቱ ጽባቐ ካብ ውህደት እምበር ካብ ብዝሒ ሕብርን ቅኒትን ኣይኮነን ዝፍጠር ሃገራዊ ፌስቲቫል ሰውራትን ስውራትን ጉህዳትን ባእታታት ኤርትራውነት ናብ ቃልዕ ወፂኦም ዝረኣይሉ ምዕሩቕ ሃገራዊ መድረኽ እዩ ብዙሕነትና ብልሕፂ ፍቕርን ሓድነትን ተጠሚሩ ብንጹር ዝንጸባረቐሉ ዓብዪ ናይ ታሪኽን ባህልን ማእከል እዩ ኤርትራውያን ተኣኪብና ሕልፊ ሰብና ንጽባቐ ህዝቢ ንክንከውን ዘኽኣለና ንእከብ ጥራይ ዘይኮናስ ተኣኪብና ንጣበቕ ስለ ዝኾና እዩ ክንጠባበቕን ከለና ኸዓ ብሕጊ ዘይኮነስ ብስምዒት ኢና ንጣበቕ ኤርትራውነት ንኤርትራውያን ኣጣቢቑ ዝሕዝ ዘይብተኽ ናይ ስምዒት ገመድ እዩ ንሕና ብሕጊ ዘይኮነስ ብስምዒት ሃገራውነት ነንሕድሕድና ዝተኣሳሰርና ህዝቢ ኢና ፍሉይነትና ኣብ ምትእኽኻብና ዘይኮነ ካብ ምኽንያት መተኣኻኺቢና እዩ በኣር ምእካብ ደኣ ሕልፍና እናሻዕ ዝእከቡን ብኣማኢታ ሸሓት ዘይኮነስ ብሚልዮናት ተኣኪቦም ሆ ዝብሉን ኣብ ጎደቦና ንስግር ባሕርን መሊኦም እዮም ንሕና ግን ከም ህዝቢ ከም ቤተሰብ ሓንቲ ሃገር ንሕና ክንብል ዝኽኣለና ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኢና ኤርትራውያን ብሓባር ስለእንነፍር እዩ ካባና ጽባቐ ዝፍጠር ሃገራዊ ፌስቲቫል ከዓ ጽባቐና ጐሊሑ ዝረኣየሉ መድረኽ ዝኾነሉ ምኽንያት ነጋድያን ተራ ተዓዘብቲ ወይ ኣህለኽቲ እንግዶት ዘይኮነስ ንባዕሎም ፈጠርትን ተዋሳእትን ናይ ተዓቢ ጽባቐ ስለ ዝኾኑ እዩ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ናይ ስኒት መድረኽ እዩ ካብ ዝብሉ ካልእ ዝዓበየ ረቋሒ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዝረአ ባህርያዊ ጋብ ከይተረፈ ዝሕተመሉ ምዃኑ እዩ ህፃናት ኮተቴ መንእሰያት እኹላት ሽማግለታት ኩሎም ተሳንዮም ከድንቑን ክሕጐስን ይረአዩ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ዝተረዳድኡ ሰባት ብምኽንያት ናይ ዕድመ ፍልሊ በይኖም ኣይነፍሩን እዮም ኩሉ ከምቲ ሓደ ዝኣኽናፈ ንዕዋፍ ሓቢረን ይነፍራ ዝበሃል እዩ ዝኸውን ህፃናት መንእሰያትን ዓበይትን ተተሓሒዞም ክስዕስዑ ክዕዘቡን ክድነቑን እንከለዉ እቲ ረቂቕ ናይ ምውርራስ ሰንሰለት ብዘይሰዓቦ ጉተቶ ብስኒት ይቕፅል ምህላው ዘርኢ ተወሳኺ ኣብነት እዩ መንእሰያት ንገመድ ባህልን ያታን ሃገራዊ ታሪክን በቲኾም ይነፍፁ ኣለዉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ዓለም መንእሰያት ኤርትራ ንባህልን ያታን ሕብረተሰብን ወሪሶም ኣርዒሞም ካብ ወረስቲ ኣቐበልቲ ንምዃን ከም ዝበቕዑ ብግብሪ የርእዩና ኣለዉ ጥንታዊ ባህልን ያታን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብደቂቕ 21 ክፍለ ዘመን ከምቲ ዝነበሮ ደጊሞምን ኣመሓየሾምን ስለ ዘረኣዩና ክብሪ ይሃቦም ምስ በዓልቲ ቤተይ ወዲ 2 ዓመት ብኽሪ ውላደይን ኣብ ኤክስፖ ኮለል ክንብል ውዒልና ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ጽላል ብርክና ሴርና ትንፋስ እናመለስና ብዛዕባ እቲ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ገምጋም ንገብረሎም ብዛዕባ ፍሉይነት ጽባቐኡ ኣገዳስነቱ በብተራ እናገለጽናን ከለና ሓደ ሓሲብሉ ዘይፈልጥ ግን ከዓ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ካብ በዓልቲ ቤተይ ወሪዱ ኮለል ኢልና ብዙሕ ሰብ ርኢና ምስ ብዙሓት እውን ተዋሲኢና ካብ ስነ ምግባር ውርድ ዝበለ ነውሪ ተግባር ኣይረኣናን ጸርፊ እውን ኣይሰማዕናን ምስ በለትኒ ትዕዝብታ ገሪሙኒ ከምዚ እናተባሃልናን ከለና ምሳና ሓቢሮም ጽላል ዝማቐሉ ሰብኣይ ብቋንቋ ትግራይት በዓል ኣመል ኣመሉ ወደ ኣብር ኣከኑ እሕደጎ ብምባል ንዕላልና ተሓወስዎ ትርጉም ናይቲ ምስላ ኣመለኛ ኣመሉ ጎቦ ሰፈሩ ኣይሓድጎ እዩ መግለፂ ዘይተደልያ ምስላ ከተፍ ስለ ዘበሉልና ሓንቲ ምስላ ተማሊእድና ከድና ጽሑፍ ኣቕራቢ መንእሰይ ስምዖን ወልደ ሚካኤል ካብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ፌስቲቫልና ምዕሩግ ፅቡቅ ገይሩ ስምዖን ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ምስ ኣባላት ሃገራዊ ሽማግለ ካየደት ኣካል ኣብዛት ዘለኹም ቦታ ኣለኹም ብዛዕባ ኣብ ከተማና ማንሃይም ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ተራ ናይ ፌስቲቫል ብዛዕባኡ ነዘን ተሪፋና ዘለዋ ደቃይቕ ክንዘራረበለን ኢና ክሳብ ኣብ ስቱድዮ ሓደ ኢና ዘለና 06-21-93-98-01 ብምድዋል ረርእቶኹም ንክትቡ ንሽማግለ ጥራይ ደይኮነ ነቶም ኩልኡ ተኻፈለ ዝለለኩም ጦብላሕታ ዝነበረኩም ኣብዚ ናይ ከተማ ናይ ጀርመን ፌስቲቫል ብዛዕባኡ ንክንዘራረብ ናባኹም ከነብሎ ኢና ክሳብ ትምሎ ትመፁና እዛ ሙዚቃ እንዳሰማዕና ክንፀንሕ ኢና
1: በሎ ኣነሲ ነዚ መስተንክር ዝሰርሕ ዘሎ ህዝባዊ ሰራዊት ቃላሲ ኢነሉ ከመይሲ ንሱ ክጭልግም እንዳደርጋት ክምልጠጡ ድሙና ንጭዋን
2: ሳሓላለሃዶይ
1: ተፃወታይሶም ኮይና ዛሜነ
2: ሳዋኣለሃዶ
1: ኣብዘይ መለካ
2: ክምልጠላይ
1: ተወዲ መሬት ከ
2: ኣመድከር
1: ሳሓል ዓባይ መቓብር ፀላእኹም ምዃን ኣፈልጥ እየ ንሳቶም እውን ተነጊርዎም እዩ ግን ግራዝማች ገጡ እናፈለጡ ካበራጠጡ እግሮም ኢዶም ክሳዶም ይቑመጡ
0: ረደ ፅንዓት ኣሎ
3: ሃሎ ኣስረስ ኣነ ሃብተ
0: ሰላም ሃብተ ሰላም ሰላም
3: ከመይ ከመይ ተማ ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ
0: ፅቡቅ ፅቡቅ ታንኪ
3: ይቀኒልና ብዛዕባ ፌስቲቫል እዩ ምስለኒ ትሕቶ ዘሎ
0: እወ ብዛዕባ ፌስቲቫል ናይ ተራ ናይ ማንሃይም ብዙሕ ኣድናቆት እንዲኡ ቀሪቡ ካብና ደይኮነ ካብቲ ተኻፋሉ እውን ብምሉኡ ተራ ናይ ማንሃይም እውን ቀሊል ኣይነበረን ስለዚ ብኣካትኩም ውን ሰስዕሚዕናት ስምዒትካትኩም ወይ ርእቶታትኩም ንክትቡ ንዝተሪፉ ዕድላት ናብ ቢልና ኣለና ኦኬ
3: እወ ሕጂ ኩሉ ግዜ ውፅኢት ናይቲ ኣብዚ ማንሃይም ስርሖ ዘለና እናል ዝኮነ ስራሕ ውፅኢት ናይቲ ሓድነት ናይ ሃገራዊ ሃገራውያን ወታታት ብሓባር ኮይና ሓደ ባር ኢና ድማ ብፍቅሪ ብስኒት ብፅቡቅ ድሌት በዓል ፌስቲቫልና ክንፅቡቅ ኣለና ብምባል ኩሉ ተወዳዲምና ናይ ሃገራዊ ሽማገለ ኮሚቴ በዓላት ኮይሙ ብተወደበ መገዲ ሕዝናዮ ውፅኢት ናይ ስራሕ ከዓኒ ህዝቢ ኣገልግሎት ክንትኢሉ ማለት እዩ ቀዳማይ ዓላማና ሃነገር ፌስቲቫል ይደሞቕ እዩ ነይሩ ተልእኹ ከዓ ሃሪሙ ኣሎ ማለት እዩ ተልእኹ ሃሪምና ኣለና ኩሉ እቲ ንሓና ዳስ ብሙዚቃ ተዓጀበ እዩ ነይሩ ቦታ ፅቡቅ ነይሩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሩ ዓመት ዓመት ከዓ ዝያዳ ዚ ዓመት እዚ ዝያዳ ተወደበ ነይሩ ስለዚ እቲ ተዋህበና ተልእኮ ብፅቡቅ ተፈፂምና ኢና ንብል ኣብ ህዝቢ ከዓ ዓብዪ ዝኮነ ክብሪ ዋህበና ነይሩ መናሃይም በቃ ዘይርሳዕ ታሪክ ገርኩም ገለ ዝብለና ነይሩ ህዝቢ ንሕና ግን በዚ ክንዓግብ የብልናን ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ከተማና ንገብሮ ስራሕ ኣብ ካሊእ ማለት ንገብሮ ስራሕ በዓላትነት እውን ከመይ ከም ዝነበረ ኢናይ ናብ ስራሰነ ከመይ ከም ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ኣንቋደ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከተማ ስለዚ ብሓፈሻ ፅቡቅ ከይድ ኣለና እሞ ከምዚ ኢልና እናሰሰና እንዳ ጉድለታትና እንዳኣረብና ክነመሓይሽ ከዓ ናይ ኩላክና ተሳታፍነት ከዓ ክያደ ክዓቢ ላቦ ማለት እዩ
0: ፅቡቅ ኣለኹም ዲኹም ብሓንሳብ ዋላ
3: እወይ ኣለዉ ኣሎ ምሕረዳብ ኣሎ ብክሮ ኣሎ ብዛ ቀረባ
0: ኦኬ እሞ ከምኡ እንዳገበርና ርእቶ
3: ኣረ
0: ሕራይ ሰላም ሰላም ብክሮ ከመይ ውዒልኩም
4: ፌስቲቫል ከዓ ንቲ ኩሉ ሰብ ዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ላይ ማንሃይም ከዓ ፅቡቅ ተወዲቡ ፅቡቅ ማሕበረሰብ ሙሉእ ደረጃ ኩሉ ስለ ዝሰርሐ ናይ ባሓቂ ዕውት ነይሩ ብጣዕሚ ዝተዓዘብቲ ድዩ ዋላ ቦታ ፅቡቅ ነይሩ ስለዚ ድማ ስራሕ ተሰሪሑ
0: ፅቡቅ
4: ፌስቲቫል ነይሩና ዓመት ከምዚ ሕጂ
0: ከዓ
4: ከምዚ ዘለናየ ንላዕሊ ክንሰርሕ ናብኡ ማለት እዩ
0: ናይ ባሓቂ
4: ትቀኒየለይ
0: ሕራይ ሕራይ ፅቡቅ ፅቡቅ
4: ኩምከዓ ትገብሮ ዘለኩምካ ናይ ባሓቂ
0: ነዚ ዋላ ሓንቲ ምስቲ ትገብሮ ላ ሓንቲ ዋላ ሓንቲ ሓይሊ ናትካትኩም እዩ بخر هلو
5: سلام سلام راديو صنعاء
0: مرحبا بحرتاب كما يوعيلكم
5: زغير مسكن
0: ميدا ميدا قصو كما يوعلي
5: وصبو وعيلو من زيات صوت لو نحنا ونا او غشات صوتنا نفاسنا وسيدنا حجينا كتما قصنا نخيد لنا
0: اوكي اوكي
5: اجي راديو صنعاء شنو ساعات وثلاث فلت راينا بتزهبكم نعدل ندول زلنا مالتي
0: هو تبقى هو هو حج فيستيفال كم هو قلت
5: فيستيفالنا كم تقول غزي بار وهبكم يمستبهلنا كتما مانهايم بهاغراوش ما قلت وديبنا كلنا دلو بدلو تدالينا لينا خيرنا مالتي
0: يا
5: او خيرنا اون بحقي تي ذهبنا اغلغلوت تهزمي نقوت زيلكا تصبصوي تخلني ها نفس وقف ابال وجل با ودابخا ولا 10 دقائق ندير ريحو خيد تملي سنافتا بارنا يدمس
0: مول
5: حيلي نيرنا ندا تبرارنا
0: تعم تبو
5: نتي زنبري هزبي يعجبنا احنا بحق تبارنا سفيع سلا زنبري اون دي جي بموسيقى زفنو نيرو كل هزبي بزز اسع بزغز انت يا خمت ولا بتعم ابزي زلت فيستيفال يمزلنا نير ما تبارنا هنا
0: اوكي
5: بلازي بحق بحق تبو فيستيفالنا كايدنا هزبي مانهايم بمول حيلو تطرني فقيدو نت حزب ودنبرت خنقد زمصي ينجيدو وي لازم تعم صبغ نيرو اثرت
0: اوكي كم زيز بالكايو نديو محرطاب انا ابا خم ديا بايزا ها
5: ها
0: حسب ما من
5: هراك
0: يغرد ام حرت اب هلو
5: لا
0: حدو
5: هلو هلو مرحبا
0: اوكي زي فيستيفال انا مستملسنا عندي فيديو خفت زقاتكم نقدحكم رئيو تناي دقه ولا حنت خريس لو ديك قالكم ولا حلفتون ولا امباسي كلهم حلفتي بتحفظ ملؤهم او ماشي مافتي نحنا برك سعسعون بفيديو رئيو سلازيتي عبي نبعلو نبعلو انا دحرز مسرا اخوه تبدغز نبره نتي اوشتز نبره ام مسرح نايت فيستيفال عبي عبي حجز يخينو مخنياتو عمي عمي ابتي من اي مغبز بلعلو ناو حدا بوكس امطيوم ب بلوتوث غيروم كاوشت موسيقى خسحبو فتنون يروم مخنياتو اب دغه موسيقى خون سلددلي لو مگن اوشت خن كاون ولا حنت سمعاني نيرو نبعلو حد عب فيستيفال نيرو سلازي حنت حتى خور دلكا انا بناتي سمعت تحرح جي فيستيفال ناي جيرمان اللوخ بالتقينو تران ايمانهايم عابي مخاني ازامن حمدين وان هيمن ديبلو سيت فيستيفال تاعك خوني زبل راي ادلن مو كما يتريو
5: هو ازبرغت اندري ما نايم سي ناي نوي عمتا اخترح نصر حنا دمصانا هنا اتكايدا ناي زمان هاي نتي حزبي قنقبلو خن نسرح خن مكتو خن نقل ولا في زملكوت اكلو نفلتي
0: يا
5: ما سمالو نارينا من ابزيادات ما لم زنبر خناتات دايمو مستز طولت انحا ولا تم አምባሳደራ ተሆኑ እቶ ሙዚቀኛታት በዓል ፍሂራ ተሮፊ እመጽዮም ነገሪሞ አብዝን ይዘለዳት ፌስቲቫል አባ ውሽ ላይ ኮነ ይሎምና ስለዚህ ንሕና ዳአን ድልዋትን በሬከም ሁሉ ግዜ ሁሉ ግዜ ዓመት ዓመትና አና ከም ጾውዕና ካዚ
0: ወ
5: አና ነውን መፈዝ ሁሉ ቲ
0: አና ወና ወይ
5: ቆጡ ለስኩሎ ዘለኻ
0: እሱ ሕድ ሕጅ ከማን እዚ ፌስቲቫል ዋላ ቲ ሕጂ ናይ ባይቶ ፌስቲቫል ነዚ ጉዳይ እዚ በዓብ ቃልቦ ሪኡ بخلو غانو نابزن ايمان هايم قداي تأميتو عابي مدلاواتن كابز كابزز بلتسة تبوغ مدب دينيرو كاود بلتسة مدبات كايد كمزكال እትፈስነት ፌስቲቫል ኩሉ ዓም ከም ዝካ ብግብር ርእዩ ምክንያቱ ኣብ ቅዲ ዝሓለፈ ተመክሮታት እንተኸድና ንካልኦት ከተማታት እንዳተሓዋወስና ንኸይድ ነርና ዲና ሰዓት ክንደይ ነቲ ጣውላ ጎድፎኡ እንታይ ሰርሓተን ካልኦት ከተማታት ንርአ ነይሩ እዩ ኣብ ዝነዊሕ ዓመታት ክረአ ከሎ ግን ናይ መንሃይም ፅፈት ኣዝዩ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ውህደት ሓድነት ከምዚ ሕጂ ክንበብ ፀንሐ ናይ ብሓቂ ጥሙር ሓድነት ይተረእዩ ስለዚ ፅቡቕ እንኳዕ ከዓ እዚ ኣርኣየና ከምዚ እተኮይኑ ከዓ ኣየድክምን እዩ
5: ከምቲ ዝበልካ እዩ እንዲ ንሕና ብምሉእ ፃቢብና ስራሕ ከማ ንዕኦም ከይገሕምጦም ኩሉ ፃቢብና ኢና መፂና ኩሉ ትዝብረትና ኣብ ዝነበረ ኮንቴነር እቲና ፃፅሪና ኢና ጣዕሚ እዮም ንሳቶም ከማ ብስራሕና ተገሪሞዎም ሕጂ ኣነ ትቦንበር ረኪበ የ ነረ ትማሊ ናይ ባይቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪሞዎ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኢኹም ህዝቢ ማናየ ከምዚ ዓይነት ቁሸት ናትኩም እኮ በቃ ነቲ ኩሉ ዓቢላቶ ሓያላት ኢኹም በሊትናኩም ንሕና ኢሉኒ ስለዚ ከምኡ እዩ ውፍ እዩ ከተማና ዓመት ዓመት ከዓ ከምዚ ተዓቂቕና ክንፀንሕ ክንዳሎ ከም ዘለና ከዓ በዚ ጋጣሚ እውን ንላቦ
0: ፅቡቅ
5: ስለዚ ህዝቢ ማንሃይም ከዓኒ ህዝቢ ማንሃይም ከባቢያን ከዓ ዮሃና እዚ ስራሕ እዚ ሰሪሕካ በቲ ስራሕካ ከዓ ዝረከብካዮ ድናቆት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዮሃና ከዓ ብለኡ ከለኹ
0: ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ዝዓበየ ዋላ ኣገባብ ኣሰራሓና ኣካይዳና እንድሕር ብፅፈት መልሽና ክንዓቢና ዓብና ኢና ከዓ ኣውቶቡስ ዲና ከነዳሉ ብጉሩብ ፖ ከይድና ድና ብጉሩብ ክንመልስ ኣብ ስራሕ ከዓ ብከምኡ ገባብ እንዳብ ዓበየ ዝኸደሉ መንገዲ ክፍጠር መታን ኣቐዲሙ ግምት ክህቦ እዚ ናይ ባይቶ ፌስቲቫል ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ሕራይ ምሕረት ኣብ እሞ ካልኦት ርእቶ ኣለዎም እንተኮይኖም እንተዘይኮነ ሓበሬታ እተለኩም ከዓ ኣብኡ ከለኩም ሓበሬታ ከተቕርቡ ዮሃንስ እንተሎ ዮሃንስ ሰምዓና እንተሎ ከዓ
5: በቃ ንዕኦም ዕድል ክንህቦም ኣብዚ የለውን እንዲኦም ምሳና ዕድል ክንህቦም ትመስመር ንዕኦም በቃ
0: ሕራይ ድሕር ደየለውን በኣር ሙዚቃ ክገብር መሳ ኦኬ የቐኒለይ
5: ቻው ገንዘብካ ቻው

0: Radio Zinhand, hallo.
1: Hallo, Andreas.
0: Salam, salam, Johannes.
1: Ja, ne, in der Hand.
0: Super, super.
1: Wo Programm, am Magazin, dann noch mal Zinhand.
0: Okay, okay.
1: Ja, vom Amt eine Herr, besorgt Kulom.
0: Besorgt sie mir, okay, am Zubo.
1: Programm, vom Amt eine Herr.
0: Okay.
1: Ich habe die Kulige, die Kulige, die Kulige, die Kulige, die Kulige,
0: die Kulige,
1: die Kulige, die Kulige, die Kulige, die Kulige, die Kulige, die Kulige, die معنا هنا ما نايم كبابين في الله يتيما فرح تستطفو نايل حكي فمتكون يقبهم ولا أبقى هنا يكون دعمبر مثلاناون يدلت لذخونة نقر مقدين وكل ما بقى تستطفو كما تقرأ مقدتو
0: تعم تبو
1: أود دخونة فرح تستريحو قال التفاتيبال بحفش يقال إذكاية خطبو إنير نايلو محمد بلتها مولا علم كمان مثل
0: عمتات ون كابز دي بلا تخم نسرح خاني ذا ترى ترى يكون يا يا يا تبوا الله يا يوانس لكعيو تي كل جزء عينات ندي وساني او استخف فلسب بتعم بسرح تايم وزقودلو الحنت نقرا ينبرن نزي راديونا حفرتها زم حلال فوقن نتم ابغز اون كوفيلوم زعلو فيستيفال دهلوه نتم عقمز اللوه مالته إذا فستيفال زي هزباويس لزخونة بخال مخنيات كل قديفهم أو نخكافلو أبتسرحون أبتسرحنا إيمان هيم كمان ناتهم سلزخونة كلهم من أسياء تابز خباب زرلون بس قاتمي أنا خز آخرهم دللي إذا فستيفال نعمة تاز قبر فستيفالنا بتعنا يتنحنا كما يبلا فستيفال نخونا لنا أنا وإحنا مدى بوتينا كنكدرلو نخير من قد خفتر مخنياتو كم زخ قلت صوت أنا حكوا قديمي مانهايم بوجاني حنتي يمناي عين نايت فيستيفال كتكون بقي على حجي قال كحزوخ إلي زبل بناتي الرأي يلن بخمس عين تجاب كان محجون تفتين عندي سلذي نايت فيستيفال ون بخمس خريوتي بايتو راديونا ون سامحون تليقة بزقت عمون مزخ آخر يخوننا أوكي وجان قاتل بل
1: أوكي، كم تزبل كأن دي بفلاي بفلاي أما هاي من هاي من كبابين بملو الريف الفستيفال هجروا بعلات هجروا زهرتاتنا نهزي لزخونة نبحك نفسي نبتقي بالكا لقلو كله هجر سريع كان هجر يكسر حلا كان هجر سمعتا يكسر حلا كان بر نسيب الكهون كان سر كله نمتعي زخونة ذكيت بحث شو أمول عالم هون أمول أب ربعي جنبار أجل أن تتذكى إذا إيرتراوي وفي إيرتراوي ولا حانتي من تهاجر من سماتاتو نترهما كاترما من هاي إمكاني أبزخ عدسل نقر مقدايونا نلوازد ليه كونن قبونا يزنقون إيرتراوي على الناتي كم مسائل كانت عدموونا يكونن عن اللقو قبل كاللو نزمت بزي بلو دلنا حبريتا كله تغمات اي هزبي من هاي من كبابين كل ارتراو زيقا نخصاتا فن نخواسا انك عاني خمتاز بركان هذا قيمة كدر عالات اللي دلو خيه
0: تبقى عالخا جوني اوكي مولو بوات اللكا ويما التحساس بو خلخا
1: هذا حبريتا لاني كزين توسطا نحنا عب كتمانا نعلت شمانتا ورح شمانتا كزباو سمينار اللو ازين نوس وكت ارتراو زملكت لدخوانا عبزعلت ازي نقول إيرتراوي نخصات أفقاني حبريتا كمحلال فوتو تي حبريتا ويتفلايا ونك زرقا حنديو نقر مقدقين بزانا راديونا نقول نخصمع زيها كحبرة دلي
0: إلت شو مونتا ورح شو مونتا
1: مونتا
0: أوكي
1: قد صالح حبريتا كسعوديو أما دب حزو خصان نحلو أقدا سينا هزبي سمينار هزباو سمينار تلزخونة كبت أحسد موسو أخي بها كايلو سلوز قوان كل سبك كاسخ ساتف ذات أميك بفاتهم
0: أوكي قرم يوهانس تبع و دل قالت ذلك قتل
1: قالوا ولا حانتي تي تراي تي حد النت نايتي زبيب قا قد داس سلوز قوان أبزي أنا حانتي كبلا ذلي كله تبع على أسنانا هزي سلوز قوان كله بحادة بعال أبحادة ناي سماعتنا كعسل كم دلوا أنا كحبر فتو تبغى تفنى تلك هي دلوا أكلت على كلتة ذكر سماعت كلتة كلتة جديدة تسوون سماعتنا نحن صاريم تسويهم أحد وين كان نحن نخبر كأني كل هذيك عسل كم دلوا أنا ذي دبواي لو نتبرب فتو
0: أوكي
1: أقول لك عسل جدنا تويه يعني إذا استفنا كل هذا يكون كنا بحنتي نحنت هجر نحنتي تزدي نحنت بامبيراسي بحد الكون إذا قبأ مو حادنتنا ندلدل بحد نكون سلام صور جرناهم كييت بس نقدر ما قيل
0: اوكي يوهانس مو يغني لنا كلكم ابوغونكم ذهبكم وريتو اب الصفحه امس ابا اخيبات تكون مسغلم كله ابا الكوين خاني كنزتي لينا يغني لنا
1: الرايه
0: اوكي اوكي تشاو تشاو جن خبركم سمعتنا ابزي ام نغز غرمن قدنا خا ابز حلفه سومون بيت مرتقان قاده اب مگشا اورنوال كم تعمت عمد زخدو خيدوم اب فيديو ولا بسلون ريخ متخونو بالطعمي عوت تصبق نيرو بتوسخون اب بيت مرتقان قاده كتما هايدلبرغ نساتومون كومو عينت عدتا كايدوم نتنقلعو نتم تمهاروم اب زره بوتاتات وسيدوم تصبق من مدبات الداليوم مالتيو سلازي زي اقابا كايداز زخيد زلو نتوم قلعو من النتوم نختفلتوم زقبر زلو تعري قليل سلازي كوني نتوم مهرانوم من نعوم زخوف كبود اللو ولدنكا مسقانا بصحيوم بزبالة اندقل صلوو خودخا من يتنايم

0: Freunde zur Nacht, hallo.
1: Hallo, was ist das?
0: Hallo?
1: سمعنا الله هاد قنبسي
0: مرحبا مرحبا قنبس سمعوت سمعنا الله هاد صبوق
1: واني صبوق دمسي صبوق قال اني سمع سنيحي
0: صبوق
1: كل قزي خانة تمني تيكوم اندي كل قزي زخطة مازي نيربع عامة عوتات هلو سلزيناتي العالفة مدقام سلزخوني سلزي ازي دهايزي كمتين الزارو زلنا زمزل عمد كاها وزولة سخونا لنا انا بوغني تصفاي نسيو خبل سلزل الله خيده ويلي
0: نتعم تنفق غير كامامر
1: نتعم زغال قولو وحق سكم ابل نتعم افتبغ تازن ورخا خمو او زي من بارين عاي كربلا نبزقو نحن الله بلباي
0: السي وساني السي وساني يقني الله مامر تنفق غير كاز دول كا اوكي

سخباركم سمعتنا نزنا يلومي مدبنا عقبكم كتبونو تسفانا قبرنا عبزمت قزي كساب نرخب بزا حتبو بوليتيكا تبلنا يبارخ قبرنا مدهن درفقنا سانا باتكمينا دحنك النيو تبع سنبات كايخونا لكم